لاقي زاتهم من يشكت وهم لا ياتهم من يقرفنا قلقي زاتهم من يشكت وهم لا ياتهم من يقرفنا تمرس يا مراكيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند مرا دورشو مرا دورشكيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند كيني مرا دورشو مرا دورشو.

0: بابي حسين وبابي حسين كرابروني كا تشفي خويتير ناب مالا باو
1: او شت خرج
0: جابي سكراج ويب مباركي جابي خرلي خي ازعاج
1: تي بزدري
0: اريزي بسرم

0: Matisse.
1: جامدي
0: ابو حياة ابو حياة
1: على بالشارع على بالشارع
0: وركيكي
1: ابو حسين.

لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قابي بزماني خوا باخبر بكنونو خونام ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلنو هبونا ميه

She thought to go your boy. خوني كيل خونا خديت يا عار ويام بلا خوني كيل خونا خديت يا فرحود قودي شانا يا كريم منو يا يام تعبير اخوات تقول هو لا بي او تشو تالاني فوشيك بابي يزيد نادي شانا باس كيم لاني يام والله صلاوك بيصالي يام ولا نقول جبنا شفين حلال بي ويلي ويام ده بلادي خوش ميري

ورا متى ما ينشبه من كريا حياة إجيتونية لأس أنا هيستي كنكوت من دي بي سي فهرتم إجام مني ويك ضايقك يزم شافتي هرشة وأسدى دلورينم ويك إبن داليك نجيشتي حسكريا وخاطي تم دلي من داي ورا بني ريكو تشاواتوني بونا تأيش قصية دلي من دا أزي تم بلورينم ورا بستراني قتمت تتينم زمان أسقط تجبير ناكم.

اسر بنا مبارك مسوع امر الغراب سردار جيائي ولا من اجل ذلك يدل ختف لا يتفي شاي قاب الموات روج عيدان وشاي ذلك يدل من اجل اخر البشا خيا سراب دائي ازل قاشي سكر بمنا عينك يلسل من بري جامعي شوق وشمال دجو تيريج روي ذاب شبالا مكاري غزالا تيرا لخيائي مدلا وكوبان دكرتكو حيلا قلي محرمي دستي تبشكي چاوي تبشروني ترجاج